لن تشعرين شيئا من كل هذا، لن تخرجين بشيء من كل هذا، فقط إذا عشت هنا سوف ترين اللاملموس.